0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio, Radio, Radio.
2: Rahama Radio.
3: Rahama Radio.
4: Mita 97.3 a zangon FM.
5: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت.